سموتخ المفشالي السلطاوة كاكبرتولي غزف خولي غريا زيشن سازيارا سودس چاوة موما قداويس